فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دويشتما سپارا چپن نمبر آیات. إن الله وملائكته يصلون على النبي دي آيات مبارك كي پیغمبر علیہ السلام باندے دا صلاة او دا سلام حکم اللہ پاک را لے گلے دے.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرانی مینه والو دا آواز دا ریڈیو منټا سی شری شار نیٹ ورک پروگرام ته ویل شي دا مرلار کمچیتا فوري مفتی محمد ارشاد صاحب سره د دې پروگرام دوه سي په ولا خصه کې متصب د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک کې تفسیر سره د دې مو متصب په دوه حصہ کې 216 ته جو بادر کې په 0927 291 292 باندې ما سره سټوډیو کې متصب موجود دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ.
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا خی صحت مخد
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دے اور دن کی بم خی پروگرام ٹیم شو دے رہا بشو پروگرام طرف تھا نانے درس بز منگ سورہ انعام آیت نمبر 51 وہ مسپارہ دو رسم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.